يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين.

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملك

ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: أينو أينو أو مينرال ناتورال بور. دي بالي تشوتو بابوغو دكوب سرين فالي لومباكي. أينو بدوندو بو أندا أك يرمان لمبوكي. واو أينو نوخ مي ستنا. أينو نوخ مي سلنا نوخ مي نخنا لول. دو سامي واخ ناك بروم خام خام ياكو واخ. مينينتيف يي گن تي نوخ أمنا تي أينو مبوكي. ليغي بو موتش أيب. أي بورومي خام خام. Ak boromi man man jumtu kayo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndokh mi nekhna lol ma sha Allah la ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndokh mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokkol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam.
1: Groupe de communication,
2: Université Cheikh Ahmed Bamba.
0: Radio, Université Cheikh Ahmed Bamba,
2: qui est tout bandam.
3: Wafrat Jamil Moukhala Wakan Hakan Alayna Nasr Mouminina. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر كن يا ولي يا خدير يا نشير للمؤمنين إنك هادي البشير أصب لخير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل سمن نفتهم بأنفه الإيمان فلتنفه الجميع بالآمان أبستهم به وبالإسلام فلتفت الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من بدا قد صلاة وصلاة معبدا لهم كما أخصيت من لم يهبدا إلى نبي قد صلاة وسلام والأنبياء والرسل من سل الكلام إلى نبي قد صلاة وسلام والأنبياء والرسل منشل الكلام على نبي محمد والآله صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يشعر بلا نهاية وقمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جاله مختارا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافي وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من حبت اطلب صلاة لجميل الأنبياء ورسلي بتسليمي واذكر كبيا نافي وسلم ولتسلم باحترام على نبي والآل وصحبه الكرام صلاة ذي العرش الذي مسمدي على نبي محمد والحمدي رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوال كل يكف سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مؤمنة مدى لكل مسن ومسنة أهل البسارات ترى مستثنى وجيله مجرى شؤل الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مات يخلق يكون يا من يكون من لم تكن ناجتك اليوم بأمد وسكور إلى ولي ناجتك اليوم بأمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا إقد ولا تهاجي نفيت إبليس لخير أبدا في سادسة وكل من لم يحبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجي لمن لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى هلي بتسليم رب جلا إجابة تسسو الله داء إلى سواهم سرمدا وداء نافي يا كريم يا مؤمن ليستجيب للذي يؤمن حفظ الأمة خير مرسلة عن الذين كفروا برسولي كلهم نصر نسيسا عاجلا وبشرا مهاجلا وآجلا كل سبيل الإيمان ما يسيد أبوك يا من عنده المشيد أخني سبيل الإسلام أن ركوني إلى هداك وأن يسكوني على النبي ورسول ملتعق صلي وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى والآل وسب الكرام أوصي سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مخنين أخنيتني عن الدمين يا من له قلق كما له الأمور يا مخنين أخنيتني عن الدمين ناجيتك اليوم وأمس راجية ولخليت دون سكن حاجية أوصي لأمة نبي أحمد مسليا عليه في من حمدا نصر نسيسا يصل الكبار ما سخار لو من بارا نصر نسيسا يصل الكبار ما سخار لو من بارا نصر نسيسا يصل الكبار ما سخار لو من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفه الكتاب والفروع مع الأحاديث سهاب سابر أهتيتني جميع دون سلب ولتقود سلد وقت طلب أهتيتني جميع دون سلب ولتقود سلد وقت طلب لأوسر الذي أريد وانفئي بي الورايا مخني حنيت في ما اتخذت لي بالمنتقى وخدت لي ما ودو الشوط خاب وجدت لي ما لا يسأل حجبا في حبد النسالين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى عليه سينجت لي بالأخفى نبيت كل من خلقني فأرب لما يسوء من دو لما يشهود ومن ساك رب نفيت كل من خلقني فأرب لما يسؤود ومن ساك رب نفيت كل من خلقني فحرب لما يسؤود ومن ساك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير ناجيت من بيتهلق محن من سياتين فسغري اسماء وجدت سغري الى رحمن المالك ريم سل الاسمان كرمني ذكو كرمني في مولي وبلدي مكرم بالامن صفا خالدي كرمني في مولي وبلدي مكرم بالامن صفا خالدي أكرمني رحمن إكراما كفى كليتي درا وفيلا وكفى ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأماني والمنى والفيلان أمت أمن يسوق سرمدا لخينا إبليس وسوخا أجمدا قلوب جملة الذين أفضوا ليتوجد وربي مسلم إلى الذين سلموني قبل نهت ملادة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نهت ملادة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نهت ملادة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نعت ملدة كساك الكبل إن الذين سلموني خبل نعت ملدة كساك الكبل إن الذين سلموني خبل نعت ملدة كساك الكبل an intabat malarati wal balwa bi fa'li muqdin yaqudul hal yaq an intabat malarati wal balwa bi fa'li muqdin li yaqad al hulwa law sukur ya ila al jannati darimuna walamna wal minnati law sukur ya ila al jannati darimuna walamna wal minnati law sukur ya ila al jannati darimuna walamna wal minnati law sukur ya ila al jannati daril munna wal amni wal minati yaskuru kulli bil kitabi bila madat wala hitabi najaitu tanajiyat gini walam yasal bina fi al karim ilay wajhtu ina kitaba ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت أنا كتابا ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت أنا كتابا ما يقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تعيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تحيبي إنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم ردتني في لسي أحببتان لي وجالب الأسى سببتان أجبتني جواب من تحلان عن سنة وقتل في حلان إلي وجه إلي لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا مسليا مسلما على نبي بصير كل أخب وأجنبي ولي أبل المسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أغتمى اليمرى من بلا

الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير فاتوا الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير أكرمت الأبرار بنعيم وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنعيم وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنعيم وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا لنار من لم يتي أبادا طيب من أراد أن ينقل ما أبرام من ليف لم يلما جساء من برس سلس البكام فكل من أبكى سوكر سلبكا إن لسينا كفروا وامتنوا من توبة رأوا جساء ما سنوا بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بالاستلاب والقلوب البسرش انقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بلا يآمنوا وأسلموا محن واتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمنوا وأسلموا محن واتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمنوا وأسلموا محن واتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمنوا وأسلموا محن والتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو رحمن وحريم ولو الأسمان من إله أنفى أمن والسكون ساقمة للمصطفى عبد الساكون فعرفت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فعرفت جملة من المباهي لمن كفاني يسوي النباهي أذكروا وخاد لي أبدالا كما كفاني أربى والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يحوني فهو كميد تسليم من لله وجيء الرم على الذي به كفاني الخرر جزا من جعل أن المثالي لي خاب ما خاب أن الأمثالي الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله إس البهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا أدمت باطلا بأقي فسا ولإلهي كاس سعيدهم ملكت ربي مالك كليتي أهل لك أمل ونيتي ردت بالله وبرسولي من خلف وعقب انتشوري برعاني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين برعاني من ابن نفسي بالنبي.

0: لم أرى خيره ولم أرى سيء أداوة ولم أول شيء لم أرى خيره ولم أرى سيء أداوة ولم محمد صلى عليه بسلام وسيلة له وليق هذا الكلام فراني لكم تفريئا يدم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إذا فقلب ولشوانا ساقرين خلب تشم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كليتي إبادة أمدي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي إبادة أمدي ومن خالفني أبادا ملك لشي ليس له المباهي لي خاد ما خاب أن المباين ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرأني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاريك لمن خبل نهام مللت من ليقود المنهام ملكني الملك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك كل شيء له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجزا أجر لسي ما عنده لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريما حمدا فرات الخلب ونفسي طيبت وبمكاري لخيري سأبت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيل علمي للمصطفى وجهتم لي ما خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم هو الشفي وهو سجاء بما سلمي والأوجياء محمد صلى الله في الآل وصحبه ومن والاه مع بلائي وما أمراضي وبرلات خاد لأخرادي مع بلائي وما أمراضي وبرلات خاد لأخرادي ما بلاي وما أمرالي وبرلا تنحاد لأحرالي مع بلائي ومع أمراضي وبر لا تنخاد لي أخرالي مع بلائي ومع أمراضي وبر لا تنخاد لي أخرالي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربي قتلوا كليتي في الألم وسري وهولي خاد ولني رفت قطمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرها تفليلا رفت قطمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند ونبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول الخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول الخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر القليل تسليم باق لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد أبقى سلام الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الشوم جئت بسالقصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك سنت قصيدتي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا أكرمني إكرام من ما صابال وكل من أرأته من كنفال أتيتني عربي من لدنك سكرا أكي من فرليت حنكا بردت لي يا عربي في الأروف وخيرا وجدت بالمحروف بردت لي يا عربي في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدر معوت سلما كفأني من مال وكفء أحد بما لقي ساخ كل من جهد أكرمني بخل والله أهم ربي ولم يكن له كفء أهم أكرمني بقل أو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد أكرمني بقل أو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رغب بلا ثبوت إن سرعم أسلو كونتي الخسيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي الخسيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي الخسيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سلي وسلم وتقبل ساكرام من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف للناس من أروف قليل ربا يا من كفى وشاء خرور والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كان رجيم خالا الى مثل في عمر بن بشير نفعنا الله وبركاته امين. برتاق الجنة واجوام تراك ماني في بلتا الذي يراك برتاق الجنة واجو لك اقمخم مجلد افيتم كسك ومم برتاق جلنا واجو ام جاجو ام يتي ام غر بلاي سام تاجو برتاق جلنا واجو ام مقام سنگ بفوق كوي بام مقام برتاق جلنا فبو بامبا فب رسول الله My hand and Babu Salada and John Babu, and she will let it. Marcel Marcel, Billy Marbar, my art, Marcel, Marcel, Doctor. Mona, tell me, but they are cow talk. Could I did it? If Laza did be, would it like him? Found an amazing terrible that smoke. Dawulna gnogna moy ganate gamna ko ba gal seigne bu magdi mo len boole di len defal famu tolu mo am do areyam nan law teral nam mak efal ko tela mo am telo ko jo am yeb ko joy ko ano wa ngir limu def ci rew mi manes boolim arda kal meewmi ñeppangi joy leppangi joy ko adalu deg mouride yi diba joy di embassy joy njurbel diba joy kamil ba magna gayar ñeppay joy kama albati ba ngi joy sama waje burum baje kone ka jale joy way mo tekki to fi juroom yar asama juroom yar ñeppay joy joy waatu bakar dana ngi joy dana ngi joy Mamura Bibi Jai Nangu Soj Mbashiru Kanjari Sa Karun Natao Bi Manki Jamai Agarabi Do Nasaki Lepani Joi Nga Kare Do Kwarom Kun Vietel Nali Kusap Ngendi Yonan Dil Maala Dem Ganda Nga Waru Kiraru Digiu Gamo mbar mamuru aljuma niti fan yede ak juroom ñaar la mu djulli ci juma doyna war bamu demé ante ak na ngam bar may khutba araji falilu sopp bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal ko bamu tok mu delu bam man yem na ko man sama ala dem suara bamba may fatwa ja faramba dal suara ali khalifa mustafa Seigne Basirou Mbadje Nala Mustafa duggu watam ba xet ci fiñjum Touba jëm daru menan tay ni ro bayam ba jmaay Touba dal joy ba xaj yo xamni du du del fi gëm na waajo xali waram Basir yepp waro waré gënd bi goy fi di jana wi fi fi ba asamaaw di tayu xini ana asay muridi yepp jaale cey jode laway burna yari leer lu manki tudi ngir ga defal songay yokul jode kera ke gamu la rasulullah and ak baam toba bi hira ya sabe ak jibril wal muhasin di jeen seroga dami bamba jey biil bisub dibeer le ñepp yando toba ñun na ko ni malabbe ay ayub di fukki fanan ben guddi galtine lañu rañan fabru gandis baaltine ku ci takali neer tarikh ba bayli man jade ko sapp ba amba fi laylatul husnain rabbuna khala dakhna al basir ma la urtala fi bi min sani rabbi ay waqti saati saati intu fadidi le bayt la def bamuy juroomi yaar yalna fi de asteweru yaggu de lo waar dum kero la yoburu ko gato ba tabar rasul la ay genna tuba ma ba khala nga wala li fa ma ki am muso de ne fa adana wajje te ru gaydu وامره الى جنانه للجن من الملائكه الكرام نان نانك جبريل بيتراني ديبروغا وارس سبع جيجين هرلين نيبنا نيو في بنسي فالدي واد ناتابلين لا لكم ما اجو ادي في مستوى بايم بيو غيتيرو تفروسين مرفوعات لن فيرو tehe muridi yeppati awdi tooru def bo mu khadima gëtam gay tooru sogo gamul yeral jawabi bamba jamadul badi jusanna dayba waxna ay malaika ak jibrilum no jël sero ga ahmad ma ko wolu yobu ko ajana mu ji sero suudu ngir sap gi ma sap te Allahu ndaram ko sap bamba nal ni do mam yaw chetan gam ya de xalu yu anam man isu ko xalaat faral yi awu nappi yal nan ko sampul nun baban koy topi li doyna waji waru warna wa ba xam di len ci dis bane da saaro gi gudi lañ ko rob fa benjum daru daru menam xaje yeb awaru an ko rob fa benjum daru daru menam xaje yeb awaru Ay Zambagay tejjul jinaaya mo baram bagge moy borom yaaya moy doy mustafa setub cheikh bamba moyatu mo tabe taatan yambe cheya watew kalam mane jukulim yamo do khaban waju sap khadim teewna vaste amadu abal teewna fa ak rakam je sibdo balla si ahmadu mamon ñewna fa ak rakam ya teemu adu jabbe teewna fa ak joyam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kérok tay la fay ñew ci mboro ci abdou khadir mbacke moko ñaanal tapéri tané ko di laajal waxto robam cheikh bamba ak rasoulu asaba ak yanen ya ak jibril ñom ñepp ci aw nañu bi ni bari andak muhajirin wal ansari cabo gudi lañ ko dal di sengal ko wa ci arbu yalla dal fuy jegal sakana ci bamba defon fa jakka min khabli jaysin mujiblu makk ak sul fa gali ci reda fa hamdu laajal ko xam di wax sare an apportu ñante waxtu mbalu manki tu dilen ko rob te gudina ndaw jo ñara di delu ci edifel bamba di na tara ngeen di jamar ba yam ba xabar ba na di ci u bari wi galar beb yi fa tay yalla li doy war yoon murid fi tam wa dem mu rab rab ngeen xamni gentena rangoñ ay sab tabi dindam bi lepp ma fi amal ne jant ken xamatu insallam te bu abe jant murid la mbab khadir la mbab fi jan la ñe boga joy nge yalla ma nge la te yalla la ilaha illallahu muhammadun arsalahu lillahu salaw wa sallam alil bahi wa ali wa sabiyat bahi adna warnan tamum sajin dal walad murid ya madasajin dal walad noren tam awfsehi warami soyna abu mudadi delu ci ndar bay magiu bay magiro ndam bay magiro do do yale ko yabon faatu ni dalay jale bu bare do ante faatu kon du faatu ngir ngor garaw nam xal ci le ayabi teeli mu dem teeli mu jaar ci so aussi mo geti gooni ñepp mo raw so talih na itere tawax na jakk sanjana ay ngiendi yu melni nak alim la abid la murid tabih la borom basir la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh bamba musula juyo suna ngey anan ba amna ngaram tembar maam bi mustafa baba fum fuma za tu'lu tiawna fa ba kal ba mer ma ifa ba ma jumaa ja mo ande na mom jojo way moy waja bamba ko selbiya tawal gomboro yabal ko salum pada tar nyaboro mu jalli wi sanji wato ba salum fuma sayi ando nyafati aw ni maalum defna fa kawla kariman ni tuba sangwa jakka par ko tu de tuba defna fa ay kar lugo di itu mo xam señ ba ci rumbake ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall njaamur fo tude aw ci ram ñu naala moy gor ko na dina ala fi abasi neena mo gëna da jamana ko ko war na ma gora jigen defal na len taraanga dalal na seen xel amul yi araanga tabaxna ay kër yu xel ci wayri ci rew mi faafu dem digal na yoon wi defna khalifa ngir tani ak bok bayam la jog ni fi ne dadi ama ay gayam ci bamba fi di ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteew ba magi bas ti una ci rew mi senegal ci turam di mustafa ni ma di jaal ma di valira waye dañ jurbel mara maam jeew ko ne faam na sangaram bi jahri leo ni sanni bi khayri nugri wa tarikhal fi bamba mo am maharaja yaral nasir aduba mo am daraja tagna mako abtadi nasman yufid baadi bismillah sir ko yow murid tilay jahabi bamba amna intere yama xey am waju ko sop naare waju ko non def cheikh bamba nga nonu ngir mota motan yen ba tere samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya ci amba ci iru mbagge ba bamani ay jollof serigne bu wa ko na ko ba ci iru lo ko joxma gis ko amna de yu genn saadu yes serigne basiru jëm ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko ba ci iru jojo way do so wonu moy man tamadi mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dong yep bok waru wees bu ka joom la am wusulu tan ba ci mbake mako wulu nek yaarif bamba dal koy jidal taxam borom toba bu len ko anjo dal taram ba ci amal na don yango tetam yal nañu faw xagnan yango aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaar dekkal dal ba nalaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa bu ali mori ala bu ala tabe yime ba mel ni gar la wa de kawm shariatul mutara jidlu umbum haqiqatul munara say julli e bay dig la da fay gatal te lepp juk daw tarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ya abdulli ludul lu baax mu odeltu boromu jaglala dinya fada ci are lu rega yalla jubo tay mare xamul fu bay non ku ñew mu fat la xamal la yo am walu abo lañ mu jox la ku ni yale mar mo raw xataani am baba o ba ji lu fay ya daani etam jaan sa lu ko man ñu xar lu mom lañ ko jox bi sanga dal akilu dilal isi abambara nan baji jall duel naaw nitam ba ñepp feesal basiru faati maduman semal na ñi jidu wal gaay du alal baweena basiru faati maduman semal na ñi jidu wal gaay du alal baweena ko melni mom do du sam baba da ma dan mbar ma dan ahmada helman bila ta'lumin la bamba waxan serigne bi xeyela jaji aw bamba ma la tu wutigi biram nga waru ak melom ndaram jisu am muataru fama sa to age nyaare djublo gabla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am maga ndawal jigen ku ñew mo yaata padel ko ay itm ku weddi la ajal drus kitabu la ilahi fanane wa dal sangi mbakere wa saane majale rukor fani basira wa akora dihati kunga gateru di janglo khasa isa am te deglu ndangma tay nyaaha de mo selanglu majale le rukor sen basiru ma ko la di adi gunga ya kawaru ayyo ani ma jo ay alquran serign basiru mo ko la de te jang ya ka waru ayyo ani yu anti jallu budi magal te mepp mbir so ro demul ya la jall ma jo ay taali fi serign tobana dawam jadon ba adina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mani suko lim way jël na yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofé la bamay waaji wat ci garam ila al jinan ab khibar la muham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna seen tuwaye yalla may ma gal ko yeb dong yi ko melni xaru fet waye na joxe darul menan seen bisir ne ci bopam mu jima jena abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna ari sari nadan bi kulli jana min daratin nabi ya fanin asdir ya falam mani suko waxtane wari suko biral la dala tane sen bi depona sen adi amana nya bokay bi adi ay nerona ciwam sesin la bamba gen jurbel kiyo xassene la siya basiru gantal ak mu tane ak ne ñu guddiga juma tambale ala djel ñu fekk faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad te guddi bob bis la laqo wa umru bi ayati minan bil bakhli al makhbar daris minan li dafa am ci yad yeral tarikh ba ay sumar la ni gel sa imam ba li akam ya la khalifa digle kërëm ya jangal ko amna jagle kër gu sa nek na ko jangal ilim ba la waxaro amna ko seet baatin ba mbolem li ubi yanante yey farah li la ci mbar malam akana al farah bisuk tarasa daire inaka aru akaw la hagri yew yep bu alo daaru
2: dina nga daari kadi mo da ya faani jo nanga yep na wa daire injur be ya yep abolo di boy buuli karang na woro ko jang ga digante to ban yaari teew na handak daan di jolli tayrim jang ga tam batu de khali joru di war faraw la tom bana asiru mat kan di joru ni wasalay kamil dina wala ni wasang daale kamil bam jaar ku ajille yal na wutu bayam lu yag mo rakami di doyna yam don ja ko digle yalna wutu bayam li yag mo rakami fi doyna yam reene ci xabban lu romb ci emir luma jurom ñatt fu ga yatt leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër bu nekk def na rab joor ganna bi wacce ay musal ndaw xaar ba di saraxal te lolu fi kulan ba riiw yep ñew di jall sangi mbacke sono waje ne al kaza ko buru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doyna ko amun te ji akal bi te li en ki mo di ko aga ko garawna am xal ken mun do fa ima ay biram yi aw julli de ngal di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja yi yadali ci bu de way wi
3: wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tafihum ba'ruk ibtidai maymun yaqridai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi yusalli ala nabiyil muntaqa musalli sallallahu wa sallam alayhi fi alihi wa sahbihi wa alahu wa amara amaka ayyan bi salam علي سيدا بشعر قولا ثم إلينا وجعل قتارا تكرما وألف ظن وتعابا فقود قائل الممزال أمر جميل جلعا مشعر يا آمرا بأن سلي على نبينا محمد باب الولاء إليك مني بشر مقدما في قمر لسيق قضي مقدما يا وسلي أبدا وسلما هلا نبيك سراج اللهم سيدنا محمد ولا آل وسب في الهال والمآل حدد ملومة ربنا العليم يا من به وحتى لي قيره وصلي يا رحمن ودن شنما على السيد قدمه وقال ولما سيدنا محمد والآلي وشبيه في النار والمعاليم وهو آيات الإله الكبرى وولسه شاقا لقير جبرى وسل يا رحيم ولد شلما على نبيك سير العلم سيدنا محمد الفلاري وسب في الهار والمعاليم يا من يقول لمسلم مرا علي أثر القطن يبرا ولتواسل البشارات قدر مساسا لخير نحمي الكرر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل ما فيه غلط يا سلمتني من بلاد حي حني على نبي شلب غائم سينا محمد والآل وشعب بلاله والمآلم يا من يبشر لسي الأثر يا بجاي يا من هم عن طيب هل نبي كان يمود يسن شبا ويوقظ سيد من وسن نهم زبيه من عليه أطاب صلاة وألبا تبوغ في أطاب وبلدي أسله من قلقا لقلقه بالرحمة والضفقا وولسي لمن عليه أرضا سلام وفي الجنان يرفع يلا وصل يا بلا وسلنا حيا نبيك رسول شرما سيدنا محمد والآل وشب في الهال والمعالم يا من بجاهه قبلت قلمي وصمتني عن مرض وألم ولدي وأعطت فيه رباتي ما قاب عنك برشاداتي ولدي قد تبير كتابي بلا مبال ولا عتاب وسلني يا رحمن سلمة على سيدنا محمد يا من هلا يا من كتابك العزيز صلبا لي وليه داك أخرى قلبا وفي دلاوتي تبدل الخير جميعا إنك من مر رب وآل وشب في العليم وفي المعال يا مقيم عليم وسل يا رحيم وتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد الولاني وشبيه في العلي والمعاليم يا من جهلت صلواتي ناميا عني مصافة سلوك التامية ولي أمداي جاتك جهاد كل مجاهل حدد سجاد ولي جهد جملة سوري لي سواهد ما تهوين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نابه القطم يا سن سلاد القط قلد البشر ما سلامك على قين البشر سيدنا محمد والآلي وسب في الهال والمآلم وقل لجبريل أمين يوما مني بشرة تسوق اللوما إلى سوايا الصمد والجميع عن لاجك الكرام إنك ضميم وقل بشرة تدوم مشرمدا مني إلى شعاب يا ممدا وتجعل بدر الكرام حن يقين قلي المرام وتشياني انبياء ورسلا كان يديم شكرا وغلطرا وترهم الاولياء والهمرا والمؤمنين ركبهم من سلما ويا الكتاب كما هي شاكون يا واهبا وحطني كن فيكون ويا الكتاب كما هي عيش يكون يا واهبا وحطني كن فيكون يا الله وصل وتسلم كلهم حضا حبيبك رئيس شعرهم سيدنا محمد والآلين وصبي في الهال والمآلين ويا الكتاب يمن شل يومي فوق صلاة قبلا وصومي وسبقتي لقضى من الحلوم أنت القدير والكبير والعليم وقرني بقلب المشبهين على كل جار وكل مدفهيم ويلطوالي في مثل مرسلين وبدني سهي وقلبي أرسلين أقسم أن يبت بسمن بلا يقالة أططني سمن لك بلا زكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا زكور وشن يا رحمن وطل من على سيبه بدت والأمين سيدنا محمد والآلين وسبين في الهال والمآلين وسبني يا قصدي ونومي وصلق يا رباد اللومين وغرقاتي هلا والشكرات لك غاب من جميع الصنات بقير آبد وقير كدنين يا ذا البراه يا والقرى والقدرين والسن يا رهيم بدليل على الذي بعض صاطحين سيدنا محمد والآلين وشبيه بنار والمآلين وصلني اليوم وبعد اليومين بكل قلب وهمني اللومين وعن يسلم تقاقين يفوق بنهار والمآل يا قيل رفيق وعن يزيد على بدري شرمدا خيرا كثيرا وكتابتي احمرا وعن يزيد له وشبه خيرا كثيرا وطن بي لحبه وأن يسج لك الكرام خيرا كثيرا قطن مرعاما وأن يسج الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وارتسد بي أجمرين وأن يسج والدي والجميل من سره بذن قيور ياصمين ورا جميع أولياء والهلماء والتزبيل سنطرى منهم ورم جميع أولياء والأمة والتزبيل سنطرى من قمة واصل يداك بشواء ما يفسدون نهج نبيك وصل من غصدون واصل يداك بيداك وردين قلوبهم أنه شيطان عرفين وفي القلوب مدركين لسواء لريد سين حسهم عن صواب واسقل عبادك بفهد أمري لا بقيام نياص الأمر وسني الله صراطا تصبون ما سان لقرنا فيصبون ما فلا من جال لنا شرور ولسواء جنابي يبني شرور على نبيك وعبدك رسول من يقاد من قرب خير رسول سيدنا محمد الولاريم وصبيب آل والمقاريم ويلن بجاي العظيم عندك قطي شورا دائما لجندك ويل كتابة بصرة تدوم للمنتقى لسيل سر القديم ويلدي قد سرور أبدا لجملة أملاك يا من حبدا ويلكتابة لديك باقيات وسالحات لا تسر الرميات وثنداء لهين والأهداف إلى سرى أبدا وضاءات ويدال أبدا أيس وكون بلا أظن ولا جرن كن فيكون وسل يا رحمن سمدا هراب من ولا قلت بين من هلاب سيدنا محمد وسلمين ولا لوسد وقلب علمين يا من وعاد ويدي قد جعل سربي كتابك بي فانجعل وبها يأتي رسوق وجلاء لقرم أبدا والقجراء وجدري وبدي بما بي قصد بسرى قومين بلا أسن ولا لقن ولا هقط كما كفدني بي من انتقرين وليكن في جميع نركات وسكنات أسناد بركات وقطريف يمتها باطين فوق منا عبادك سادات وسل يا رحيم بكريم فلم يحفظ العيش تعليم سيدنا محمد والآل وصابه بالعلى والمآل يا ملديك اليدي وقومي وهمني سكت دون الجول وليقط فوق صهني والمنى وفقد على حرفات ومنى يا من جاد قلمي لوجاب من أول هام إلى ذي الحجاب يا من جهت كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم يا من جاد لي كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم ولن جهت بك كل سهر فوق عبادة الورى في الدهرين ولجاهد كل فصل وسنات فوق قيور من أدم وصنات يا الله يا رمان يا رهيا من بقدير وحكيم صنيا سل سلاة بسلام من ديا لها على من قطلي ما يصاب بجعل ذينه لك بلا مكر ولا يساب أو نهو بلا سيدنا محمد والآل وسبي بالعلى والمآل وتزي أن يقيل لم يكن لقيم بالانديان بلغزكم وتزي أن يقيل لم يكن لقيره بالانديان بلغزكم وسل لي اليوم بكوني هبطك قديم عند جميع جندك وتسأل على بدر مهنين خيرا يفوق يا عظيم المنين يا لاو يا زمد إنك النهر وقطني جودك من يوم أغر يا الله يا سمد إنك الأهد وقطني جودك من يوم الأهر سل وسليم سمدا على نبي ناس كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وشبيه بالهال والمال وسن يضرب بأمد وسكون وبرداء بك وهنك يا سكون قبل دلي من أصص لبلدسي مدنبها في ساك هامل السسين قبل دلي من أصص لبلدسي منبيا بساك عهام السسيم يا خير من لو توجه البقيم وخير من به دار أقيم أخنتني بك عن الأرباب وبه محمد عن الأرباب صل وصلي وزمد عليه بياري والمندم إليه من شاب وطابين وبدا ليوم قراسين يا من عبدا أرسلني بك مع الكتاب وحبك النور بلا عتاب لك سكور إلى الجنان ولي أطأ نفسك الجنان يا خير من إلي تنطب يدي لين خير منك للجنان أبيد يا فرع علي وسماوات هلع يا من له قلق من يا من على سل سلاطا بسلام تهبس بشرطا مثالها لا تنبس هل نبيك رسولي هبك أبل من إليك قاد جندك سيدنا محمد الولاني وسبيل بار والمآرين كما بيشطط لي لساني وقطني لك ما لساني يا من به نوط لي جناني وقطني شهرا إلى جناني وسل يا رحمن بتقديم على سي قد فاز بتقريم سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمآل وسبي أن يا لديا يا من بي أمري رمم تطيا ويا لا يا دلو سورا أبدا واسكرني البرورا وسل يا رحيم سلم طهرا سيدنا محمد المهقن علا بك وسليم ثمد عليه في علي وسبي لديهم وهو لسيم بي جلو تاركا عن كل شارك وكل شارك وخاد بالإيمان والإسلام وسني شان سيد الإسلام وترهق ودينك نصرا مبشرا ومسلا كما انتظر ويلبي وفاته المقدمة مقبولة بركة معصمة ويلو الوفاء مزالة تنيم قلب لسي بها يسني يا منيم وارفا بلمن بها يسني شجرا واجبر له قاطر وصل سطرا يا الله يا رحمن يا رياب من بملك ملك قلق نياب سلبت لي من ألال وملكين سيد كل بدر وملكين سيدنا محمد والآلين وشابه بلال والمعاليم يا مبيل يا قلت عربي وقطني به لشان المحربين وقل له على وطن وقوتا يا من بلفي عقلا يا قوتا وقل له على وطن وقوتا يا من بلفسي أهجل الياقوتا وبي كتابة له قل ما يسين متى تنرديك يا باقي المصين يا من مدادي جهلت كدما من ما هو قصير من قدما إيش صلاوة جادة تبيا عني مسير لي لذاك غنيا بي وأخجل تصيوه ورما بما به مضت ويظل السماء اللي يقط بركات الله يا من أظمتني به من الله ولي بالأمان قد جلبت نطفا بلا ذر ولي قلبت وبريم قدري بلا إساب يا جاهلا كل يتي قيطزا فسل عني أبدا وسلما هل نبي وليكم وعلما يلا وسل وتسلم في أبر عني على من لك قاد من هبا سيدنا محمد الولاري وصبيب آل والمقالين وسل يا رحمن وتسلم هل نبي ورسول سلم سيدنا محمد والآلي وسل بلال والمآلين وصل لقيني بدني وروحي مكار الدارين يا مريم وصل لقيني ما غليت وسدى ولا توجيه دارا وصدى وينهى قيري وقولي والهمل قير مصالي وسقني أمل وبلدي ليطبيه أبني ما لم ينل السالحون قبلي وسن يا ريم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلين وسد بلال والمآلين يا من مات وجعل شابين لأبدا وسد شاد سابين يا رب لا أحصي سماء عليك أنت كما أصليت على نفسك سيدني ربي بالسلافين على المدي منك شطرابين وهلت بيني وبين ضرين وجد لي منك بقير سرين لك شكري على أثماني يا مالكا ملكتني شماني ليس ثنائك سواك يوسين يا قائد يا منى يا محسين يا الله سلم وتسلم سرمدا عني على قيم برايا أحمدا وآلي وسبي وهبيا سلمي يبدني من قبيا وسل يا رحمن سمدا غرا خير نبي ورسول قرغرا سيدنا محمد والآل وعصابي في الهالك والمآلين وحبلي اليوم وبهد اليوم إهمة كلي من سقم والعومين ودجوال بزقاي والملاب لقال سعادي يا لبيذ يا سلام والسني يا رهيم.

عليه قتي جالبا كل سلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبر قم يا سلسل هذا يا دب سليم مع سلامك على مبصرين سيدنا محمد والآلين وسبي في العالي والمعالين ويلهر في أبي قير صرور يا قير من نادى أبد بهرور ويلهر في مجساد مقرام وقير قيرات ملايكة قرام ويا له بيق ويكون في دقع والكلب وطير سكون بقير عبر وخير شلبين في أبن ولي مهد يقلبين وليس في مالك أنفاسين يا كابل الرضاي والمفاسين يا قرم وقال راسقين يا حافظ يا مسلم يا راسقين سلسل هذا سويا بالتوسيا حلى نبي ورسول في شغاب سيدنا محمد والعالم وسبي بلالك والمعالم وصل الدهر بأني شاكر لك على من حاسب وصل الدهر بأني شاكر لك على من حاسب مساكر وأنني لس أرى سواك يا جاهل ووايق مواك وعمل إليك بالمطارين فابد كل شدر المطارين فصمد أن يصلي بسلام علي بال ما صلى سلام وصل يا ليم أن سلام مع سلامك على قبل قرام مسجد جميع لخيرين وصال قضب لخيرين سيدنا محمد والآلين وصل بالآل والمآلين وصل يا قبير أنفسنا مع أهل سيد قلمة رب ولا سيدنا محمد والآلين وسدي في الآل والمآلين سيدنا محمد والآلين وسدي في الآل والمآلين ويبقى العادل بي وقلني خيره بعداد وقير سلمين لك علي قمة تسر خير النبي كل كلي يسر وسليا وعب السرمد الغراب خير قليل وهبي من قرعلاب سيدنا محمد والآليم وصبي بهال والمعاليم وعبلي اليوم قارق تدوم بقين مغرم إنك الباق قديم ودقني سقد والقرورا في كل شيء وقني قرورا وليا جمر صيد ورقاب بين قيار كرما وطول خير بيني وبين كل جالب إلى خير داك ولطيني إلى كفاني القادر والمقتدر ما هاته من هناء القدر نفع لقرجاته ما ساق كاف قواني كل ما ساق هل عادق قلق تبري أن يدوم إني لاهب وقل وقديم أثر لي قدر ما تنسر على سوايا والمدالي بغضر كرمني كريم والمكرم وقالني بشره كرم وجاري جمال باق نافهم وانقلني بقاء ما منافهم وجاري جمال باق نافهم وانقلني البقاء مهل منابهم نسلي بركة المقدر ولجنابي لزين كدر يا الله سلم وسلم سرمدا على قلب وابي بأحمد والي وسبي وكونيم لقرني بلا أثم يكونيم وسل يا رحمن وسلم على البي بينهم وما سيدنا محمد والآل وصبي في الأهالي والمآلين ويل بجاه يزيم نزمين أهلا رداك يا مقيم القرنين وصل يا رب الولا والسلمين
هل هذا راجل؟

0: முன்னில் சுல்லமீம் வசனியாரவன் வர வசனீம் ஆலாசராஜுக்கு முன்னில் சுல்லமீம் சையிதினா முஹம்மதின் வலானீம் وسبين بلال المآريم وقرن لهم في وقائدين والقول والهمل عند قائدين ورب جميعا بقي ربين ومودي أمازاني كالكدين وينتهركي مهسكونين مثل البلد سويت مكينين ويردع قبل الأنفاسين بهذا ما يرمي فاسم وين كتابتك كل مرسل يا من وحطني أجور رسلين وين كتابتك كل مرسل يا من وحطني أجور رسلين فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمغل النبر يلا وصل وزلي وسرمدا هلا دري لبزي أحمدا وآله وسبي وآلمين قلبي بجائه وكل ظلمين وزلي درب عني مهمن ومسلم ومحسن وقدمن وقدي لك الكلي وقلمين قير الهلوم يا مسير علمين يا من يزاو يدا أنساني ودروم يا واهب نشاني سل سلاما ودسلم بسلام على نسيها دابع كلام سيدنا محمد والآليم وسبيل آل والمعاليم وينبجائه مقدمات لديك سرمدا معظمات وصل يا رمان وتسلمين على سيبه كذا تظلمين كما به ماذا ظلم وإجاب وجود عليبي بأن الإجاب سيدنا محمد والآليم وشبيه بلال والمعاليم وذلق لمن قلعني لشباب ما ساني يا من كفاني مشباب وعيش سيطان والقبيلة مني وهبي حلم والقبولة ويني بعدك ويني بعدك حند أهلاك من قير يا من بين أهلاك ويلبي بدلا حزينا لك حياتي لي أرضى قيما هل يتصم جميع هرمات علي وفني شقا من الدمات وفي جميع أنبياء ورسلين هل يقير يا من العصرين وفي زابدا قيولا أنين مع الملائكة من عند جميع جندك وتشأل على المدية منك شطرا المدية رب ولا من قواني كل ما ساء فراد وقيق القطبري أن يدوم إني لاهب وقل وقديم إذن لي قدوم تنسرا على سوايا والمدالي بطرا كرمني كريم والمكرم وقالني بشره مكرم وجاري جمال باقي نافهم وانقلني بقاء ما منافهم وجاري جمال باقي نافهم وانقلني البقاء ما منافهم نسلي بركة المقدر ولجنابي لزين كدر يا الله سل وزلم سرمدا على قلبي وابي بأحمدا وهلي وسبي وكرنيم لقرني بلا أثم يكرنيم وسل يا رحمن وسلم على به بينهم رمى سيدنا محمد والآل وصبي في الأهل والمآلين ويلبجي يزيم نزمين أهلا رداك يا مقيم الكقيم وصل يا رب الورى والسلمين هل أدراجك من يرسلمين وصل يا رب الورى والسلمين هل أدراجك من يرسلمين سيدنا محمد والآلين وسبيه بلال والمآلين وقرن يألهم في وقائدين والقون والهمل عند قائدين ورب جميعا بقي ربهم ومدي ما زاني كالكدين وهي التهركية ما سكونين مثل البلد سويت مكينين ويردع قبل الأنفاس بلا عدنا ما يرمي فاسين وين كتابتك كل مرسل يا من وحبتني أجور الرسلين وين كتابتك كل مرسل يا من وحبتني أجور الرسلين فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمغل النبر يلا وصل وزلي وسر مدى هلا دعي إلى بزي أحمد وآله وسبي وآلمين قلبي بجاهه وكل ظالمين وزلي درب عني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقدي لك الكلي وقلمين خير الهلوم يا مسيل العالمين يا من يزاو يدا أنساني ودروم يا واهب نشاني سل سلاما ودسلم بسلام على نصيها دابع كلام سيدنا محمد والآلين وسبيل آل والمعالين وجن بجاه مقدمات لديك سرمدا معظمات وصل يا رمان وتسلمين على سيده كذب ظلمين كما به مضى ظلم وإجاب واجود عليه بأن الإجاب سيدنا محمد والآل وشبيه بالآل والمعالين وادرقل من قلعني لشباب ما ساني يا من كفاني من شباب وعيش سيتان والقبيلة مني وهب الحلم والقبول وين يبادك هندي أهلا من غير يا من ضي أهلا وين بي يبادك حزيما لك حياتي لي أنت عظيما هل يتصيم جميع هرمات على وفني شقا والدمات وزي جميع أنبياء ورسلين هل يقيل يا من العصرين وسجابة قيولا أني مع الملائك من بالمنين برسلاة وسلام ورداء عليه محمد وقل للقرداء قل يا كوني لا يتسرورا جميعهم ودفهم قرورا وصل يا رحم بدليم ولم يعد لا يسي تقليم سيدنا محمد والآلين وسبين في الهال والمآلين وزن بجاهل خير كلما يجرني شقاوة أو شلما وسلي الله وسلاة بسلام على سيده جوام كلام سيدنا محمد والآلين وسبين في الهال والمآلين وسلم يد الله في بدر جم يا من يقول بي الله جم وسل يا الله في فرد رجب يا من يقول لي على عجب بأنني عنك رليت جدا وأن سمي قد سأل وأنني حق لربي وقدم للمنتقى لسي شرطد وسل يا رمان ونسلمي حربير ونزيد ولمين سيدنا محمد والآلين وسبين بلال والمالين وابلغ رقبتك فيما تغلى ورقبتك عن كل ما لا تغلى وسل يا ريم وتسلم على صدق موقن لما سيدنا محمد والآلين وسبين بلال والمالين وين بجاي يسور وسنين ليسوا يدور ليفنن ونبي الإيمان والإسلام مع المذنبين والأقلام ونبي الجنة نظر لساني يا مغوث والسر بن هجاني وتب على كليتي والتهنين جميع وقلب مني ميرين ويا القدام ومداد هديا هداية للحقراء الباديا ويا البجاي منطقة عادات فوق الله بارك سادات آمن يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به ينقدر وصل يا رسل مدام سيدنا نزيد فطفال سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمال واللي توحيد كل مسلم وكل شايب وقد أسلم ويا الكتابة إلى لهم من كل قتل وإلى ما ينهم ويا الكلام راشدا ومسدا وفكرتي نير وقلبي أرندا وسمي لطيف ولد سلمين على نبي ورسول سلمين سيدنا محمد والآل وصحبه بلال والمعال سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمعال وطبي عبدك الخديم والربيم لقين ما ساو يمترفين وعلو البهر جميل وحبيب له مرابه بقير رحبين وذي بجاي منتقى للأمة إقدر تكفي أسا والقمة ليس الأمة نبي شواك يا واهر الأسر دي جمعك لك تراج وميز اليوم الوقيلك لقير القوم لك توجيه في سالم الوقيلك لقير القوم وجل أمة نبي مسرين سلي عليه من عمد بهين وطنين بك عن المهازين وتبنر عن كل عاصين وسل يا عليم يا القبيان هادم ألا قير مدين مديان سيدنا محمد والعليم وسبيه بالحال والمعارين وعليه باقي الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك علي بسلام هني مواهب جميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا قراس وقير منسرين يا الله يا رحمن يا رحيم من بكريم ناب غضنيا صل صلاة تشوب المكايما لخلقي فزز معرما إلى أجرى قلبي وقرب ما هلذي قيم برايا مصايا جمها إلى جاء قلبي وقلبي ما الذي قيم مسايا جمها سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمآلين وقله خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرن ولا هردا وليطيب القرن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف وريم صميا سنسلالا لطيب شمن ولدقلد إلى قلد أمن ما سلام ناس من الكبرين وأهل يا من هبى بالقبرين هل سأرسلني كتابا بيواني سأصعني تعبا سيدنا محمد الملالي وسبيل بالحال والمعارين وهدي نسم يسا سرورا لهو من يقبل برورا واغفر لي والدي يا ذا رحمن ولهما أبرب منك رحمن وظلي البروس الحليم والصدر هل رب من ذا علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يودون مجنون يا سلسلان ذنب الوداد ليورد والشدخ والأمداد ما دام يدفع الوسوق ذوق لقرن ولي الوسوق على زيق مكهو قصصا لقينا سقا وفضلناها ما سلام يدبون بزوقا لقرنا ولي ذي رسوقا على سيق المتهو قصصا لقي نسقت وفوضا من نار سيدنا محمد والآلين وصبي بالحال والمعارين ويا بجعل نسيم قطيا أهلا رداك قد أرست متيا لقطمان كنت أروم جذبا يا من كفى نظرا والكسبان يا من كفى نسقا والنصدا ولم توجه نجادي وشدا يا مرغني من سنتان وكل مرهب لدى أوطان سلي صلاة بشكر تسهل ما ذهب بفلا يسعد على ذي جزا كل ما أرد ما ثاني إلى سوى مضربرا سيدنا محمد والآليم وصب بلال والمآليم وتزي أني قيرا لم يكن لقيني والله عن شبيبكم وتجعني يقيلا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما حرم ويلهرو ببير الداك يا من رديت عن اسأر داك يا من أطلني بمنا يهرم من به وزلني معرمين فلسرع الله تزعل قيدا إلى نبي لا يقير فايدا سيدنا محمد والعليم وسبيه في الحال والمآلين وسلم العلي في الجميع يا قير مخلنا في زمين كما جعلته رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسلين يا من همان أموال وسبر وقرني خيوره من ظبر فلذلك لا تزال مدخلا بكرا بتهديم دفي مصدر في قلبي من ليس يمال البشر في القلق والخلق وقدر بشر سيدنا محمد والآليم وسبي بالله والمآليم كما جعلت وسور السالين ونوره يقود في كل مين يا الله يا أقر أنت الأول يا من بيسو ربي أول فلسان الله تزول ساميا جاية إلى نبي رابيا فلسان الله تزول ساميا جاية إلى نبي رابيا ما سلام لا يسبو كدر يا من بيجري باسم القدر سيدنا محمد والعالم وسبيب النار والمعالم كما جادوني رسالة أذبي على الضياء القادة وسن سلمنا علي بسلام بجملته بكرام يا سلام يا قيل لي سرك المساني يا من بيتاب ربي وشعر فلتلعاد لا تزال رافدا كل مال لجنان قادة ما دام دار كل زود طرب الشابد سب النور وجود على نبي لا يصيف الله سيد نور رسول الله على نبي لا يصيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآلين وسبي بالعلي والمعالين كما جاءته ولي الأرقيام في السر والجر أدن القيام ولبي أبدي للمسلمين كما لقي سرد المجرمين يا مدلي دليلا يا من بيتاب الجمال سلي سلادا نتصال الراقيا نامية مذكورة وباقيا ماذا من قلقين يدقون في القندس الورى فيضقون على لي أبذربي كما جادوا لي بي مؤقما سيدنا محمد الولاليم وسبيل بلال والمعاليم ومتوجه أساري أبدا بجاي يا ربي قنوب دام وهي المكاتب لديك حسنا وعندك يا لي قديما نغما ومتاج أساري جسدي ولا توجني جادي حسدي يا من راني انا نايم فانيا وليطيب جمال ثانيا صلي صلاه يدق البشر بدرا لمنتقى قي البشر ما لنا من سائق ما لا يليم إلا سوى من بسماء قليم سيدنا محمد والآليم وسبن بلال والمآليم ويلمدائه له وسلام فوق الهبادات مهن والدهوان ويلمدائه له وسلام فوق الهبادات مهن والدهوان ويلمدائه له وسلام فوق الهبادة مهن والدهوان وتغني بها أنت سببين يا من همان عن هدى وطببين وصلي يا رب أني مؤمن ومسلم ومسلم وأدمن يا قرني مريض ورمين قلينا أبي بنا معرمين ما سلق قلبي نافع المسرمنا يا من له من تدا وحمدا فالسلام بسلام الأنديل لو آمن قلني ما يستغام في الآل والمآل ووسند من لسائق النظام من فند يا قرني دون كث وسبب مجر كث وسداء بجبر فالسلام بسلام سيار وبركات ناميات مبيار هل النبي لا يبهج رجال وسنة النساء من ما مجال سيدنا محمد الولاني وسبيل في الحال والمعاني يا قرني ما مها تقولا وقد لي من قربي أولا صلي سلام بسلام كملا وبركات راقيات كملا هل من حب الله حب الله قائل الخلق الله للإله هل أنا بالله حب الله خير الخلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبيل بلال والمآل يا قرن السر والمسار وقطن من قربي وسار سجي سلام لا تجاري سلام ها نبي لا يلقى من قلام ما سلام لا تجاري سلام وبدن به ساجب من كلام سيدنا محمد والآل وسبيل بلال والمآل يا قرني كرما طيلا وقضني منك جماد الأولى سلي سلادا طر الأهداء لقرنه وتموه الداء ما سام يذن الأرى لي أبدا ويشب الأضرار إلا سوى ولسوى هياري ويسب الهكام كالنغيار إلى ذهر بلا لقاء ولا مدر دئس بسقاء هل النبي ورسول عظمين من يقود هلم ما لم نحلمين سيدنا محمد والآل وسبي في الهيء والمآل يا مرداني كل ذي سقاء وكنت لي ببدر والبقاء سل صلاة تلم الخيوب على ذي قصص غيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعطمين سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعظم مقلمين يا من يقول لي من لم حجبي يا قرن إيمنا في رجبين صلي سلام القضاء من اللقام حلى النبي لا ينور بلغان سيدنا محمد البلالي وسبيل بلال والمعارين وفله بكتابته بلا رد وحمر به تقبلان وتمني أن كل كن ومرام وعبل الأزم في كل قرن ولشرى جسمه وجده ولسى أساسه الأعضاء يا من رباني بلذيني بانام يا قرلي نفى في سنبانام سلي صلاة لتقلد ولام تنفيه داء مهب السري والعلمين إلى ثواثات دعيه المرين مني قل مضته لي يا مرين ما سلام ما دعو تناهين على نبي آمن وماهين سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمآلين وإن هربيته لجنة هلني دا وجنة للجنة وإن هربيته لجنة هلني دا وجنة للجنة ين وهبت لي قير فيضان وجدني فلا بسهر رمضان سلي سلاد تقود كلما لقدوا الى جنان سلمان ما ظلم ينبو الهلاوه لي في كتابك لدى تلاوان ويكتبان كل من بعن من العلوم يسمان من وعن على ذي أدد ذر لكن منك ونوت بي قلبك سيدنا محمد والآلين وسب بلال والمآلين واذ بسقى والهناء لقينا وحر لنا القناء وطرجا من كل قلبي ققزا ما شاءني ما ذاني أي جرزا ويا رحمن أنت الوالي يا قرني قيل في جمالي سل صلاة طلب الأمانة تطلب لي فؤاد والأصمان ما زال من يخلد سباء يجهل كل الورى صفاء
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا في توبا ندام
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يان سونو بو كيغا خامني ني ديغلو في تي راديو ايكاب اف ام 103.5 نيوغي سانت بو باخ سون بروم تبارك وتعالى دوليتي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سانت بو باخ سيرن توبا شيخ القديم سونو ياكاري تيك الك نيوغي نوي بو باخ شيخ محمود متخا مباكي خليفه جنرال دي موريت نيو نوي ايتام سيرن سيدي مباكي خليفه شيخ عبد الاحد نيان سونو غور بروم كودل سين فان لول تي يوك سين وير تي جاب نال لين غيرمال سين وادير يو باخيا اك سين مام سيرن توبا شيخ القديم نون ايتام نانكاي نيانال مبولم خليفه ييب طالب ييب اك سونو مباكي دونغ ييب نيو نوي بو باخ سيرن محمود مامور مباكي موم شيخ محمود متلا ak molem jabatu ci motla yeb ñu ngi di ziara bu baax khalif general de bayfal ak molem khalifa yi cheikh serigne touba yeb di nuyu nak bu baax serigne mam cheikh khadifa yi ñong koy nuyu ñong koy jaajeufal bu baax way di nuyu itam serigne badafal darul khafour serigne bada ñong lay nuyu di nuyu suñu mbokki bayfal yeb di amane mbekt ak contentement bu re ci liguey bi nga xamne yeen nga ko yorol serigne bi di ci def itam lu kawé suñu ndort yalla neen yalla dolé taxawu ko ñoo ñu suñu mbokki baye fall yépp di ko tekki loxo serigne bada fall non itam lañuy nuyo khalif general de tidiane ak mbolim khalif general yépp ni bu baax itam sunu serigne cheikh mamadou mustapha mbake mom cheikh abdou lhat ni mbokk yi ko bokkal yeb xamna buñ tuddé serigne magay diaw président fédération sahadat mouridine li xitmati cheikhul khadim sunu baye serigne moudou fall gram ni ñu mbokk donga yeb ziaré bu baax serigne mamadou mbake mom cheikh abdou lhat ak njabatu cheikh abdou lhat yeb ziar serigne koso mom serigne abdourahman ni itam serigne mara mbake ak mbokki daru manan yep ñong leen di ñu ñong leen di ziar bu baax ziar itam bu baax sunu mam sultamba bintu cheikh mamour faral ziar njabatu serigne fallu yep ziar serigne abibu ziar itam serigne ahmed rafay mbake sunu serigne ci mu xarit nonu itam lañu ñu ñoo serigne modou buso mom sunu wajuro serigne alhaji buso tamba ziar njabatu serigne alhaji buso tamba yep ziaram bu baax auditeur ak auditrice yi nga xamne sa su ne ci waxtu yi dañuy bayyi xel ñong ci jital suñu baye bu baax bi baye allou sek ndong cheikh abdou khadir ñu itam suñu benen baye bu baax lol eladi ternu bay talib borom daru dekk fi ki touba daru manan ni suñu baye isa diouf baye abdou gueye suñu baye fallou sis nuy itam suñu gore eladi serigne gueye baye moussa ñang nuy itam suñu baye dame diop mbokki ancien chauffeur yep suñu baye yoy ñong leen di nuyu di ñaan itam suñu borom gëna guddal seen fante wéral leen ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñepp ñoo ngi leen di jaara way ñoo ngi leen di jaajeufal ndax saasu ne ñu ñuy diggal ñu ñuy yedd ñu ñuy ñaax way itam ñu ñuy ñaanal yalla na leen yalla fay ni suñu baye bi fi ci Touba Ndam suñu baye Silmakh bi fi ci Touba Ndam mom itam duñ ko fatte ben ñoon ñong koy nuyu bax nuyu baye yépp rek baye yépp bayiwuñ kenn ñong ngi nuyu ñepp ñu itam sono mam avocat ziar bu bax mbokk yi nga xamni itam ñom lañ bokal kër judi ikap jital ci serigne cheikh amar mbay serigne cheikh amar serigne pap ser mbay wa serigne pap ser mang koy ziar bu bax ziar oustad ndonga mbay mi nga xamni itam bu ñu noper inshallah taala mo ñu wutu fi di waxtaan lu am solo muy liti kër gi amna nak tém bo xamne joxon nako ko xamna ñu muy deg tém bobu luma ñor na té xamnako xamnako té bëgg na nak mu waxtaan ci nak dafa am solo lool ci man bok tém la bu am solo xamna bis bu ti ñëwé rek di ngeen xam tém bi may wax luma ta waxtaan la té lu jara waxtaan la muy amal waxtaan yo xamni wax dëgg yalla nit ñi ñi ngi ciy jariñu bu baax baax baax baax ma ngi koy suivre ñeneen itam ñi ngi koy suivre té ñi ngi ciy dolli ko xam xam mi ngi ciy yokko ñi ngi gëna xam itam njaboot gi ak ni ñu leen di topato ak ni leen di sayto yoy yep lu am solo la keur yi li ci nek dafa ma taxtane lol ñu ngi koy ziar ziar itam serigne muntaha ziar mbokk yep di ñaan itam suñu borom gën leena degeural te gën leena katanal ba ñu gëna jekku li nga xamni ni moy waxtaan yi suñu serigne abdul ahad sall mi nga xamne itam mo ngi nek ci technique bi ñong koy nuyu di nuyu mbokam yep rawati na ñi nga xamne ñoy auditeur mi mag ñi nga xamne saasu ne dañuy deglu ki nga xamne moy serigne abdul ahad sall ñom mag ñooñu ñom serigne mohammed bari ñom ñepp rek ba ousmane gay imam bey sonu kuma mbaw ñom cham bayiwuñu kenn rek mbokk yépp ñu ngi leen di ziar bu baax baax di leen contane itam bu baax mu mel itam dañuy jaale suñu xarit suñu mbokk andando ci secteur transport bu taxi di serigne alsan fay président garage du taxi daralu kër aljuma job ñu ni serigne aljuma nak bu baax diko contane itam gis nañ taxaway bi ci mbokki taximan yi nek fofu ci daral gi serigne alsan fay ab gorom bu ñu wax soxna yasin ndjay mo wacc liggey aljuma bi ñu jëm lañ ko wara ñaanal ñu ko don taxaw fi ci darul manan ma nga dekk fele ke samuk serigne bara khurja ñu diko massaw serigne alsan diko ko jaal mbokki taxi yep taximan yep di ñaan nak suñu borom woné lako Serigne Touba Cheikh Al Khadim njabot giñ fi bayyi itam suñu borom tek ñom loxo kon Serigne Alsan ñu la koy masso bax di sakul ñaan itam mbokki jitu yep ndeké ko ci soxna Yassine mi ak suñu dom jo xamni itam bu yagul la fi juggé soxna Yassine Diop di dom ci soxna Fass Sall ak Ibrahima Diop mom itam ñu koy sakul ñaan diko sakul mbokki jitu yep rek ci mel itam Youssou Sané xam ngeen Youssou Sané nekkon fi ci commissariat bu Jannatu nekkon secrétaire bu nekkon ku baax baax ndaysan mom tam ñong koy sakku ñaan ak mbokk yépp di nuy nak commandant Thiam nga xamne mo nekkon fi ci commissariat bi Yalla dogal mu retraité ak Madiom Mboup ñoñu duñ leen fatte ben yoon di dalal jamm commissaire bu bes bi nga xamne itam mo wutu commissaire Diegane Sène mi nga xamne liggéey na fi liggéey bu rafet ka machallah commissaire bi ko wutu itam ñu koy dalal jamm di ñaan rek suñu borom degeural ko katanal ko ba yaakar bi nga xamne mom la ay kilifa am ba tax ñu ndiko fi yaakar bobu yalla nante am lu kawé sen ndort waye dëkk bi tam yaakar bi ñu am ci mom yalla nante am itam lu kawé sen ndort ñu koy dalal jamm ci commissariat spécial bu Jannatu di nuy suñu xarit kébé di nuy itam sidi chauffeur sidi mi nga xamne moy dawal commissaire di doomi suñu bay bacci job mi nga xamne mo daan dawal cheikh abdou hat yalla na yalla dol ci mom ngeureum ak xéewal tay nak mbokki waxtaan yi dañ koy indi rek ci ñaari tem benn bi moom dañ leen di ubbil téléphone bi buñ ci yeggee rek bépp mbokk chauffeur boo xam ne xëy na ci wàllu seen digganteeg takk der yi ci njàpp yeeg yooyu am na ci loo xam ne jàpp ngeen ne du na su ko defee rek ngeen woote ci dal woote ci yar ak teggin laaj su ko defee itam luñ ci xam du tontu leen luñ ci xam itam ñu laaj ko ñu ko xam bu ko defee buñ ñëwaatee fii faram fàccal leen ko insha allahu taala ndax dafay bëri ay jàmbat li lañ ma jappé te japp naani du yoon des fois nga gis japp yo xamné du téggu ci aw yoon tak der bi moy wacc aw yoon waye bënn ci ñap yoon itam chauffeur bi ñak xamam moy tax mu défané li ñu ko jappé yoon fekk na yoon kon lepp da ci am tak der yi nga xam dañu sante jaw wala ñu sante gey ñaar buñ taxawé ci tali bi dañ ciy taxawé do xamné bokku tak ñing ci wara taxawé lool da fay am chauffeur yi nga xamné itam ay ngeen leen ak ay ndiawé nit ñaar itam ñu am infraction yo xamné dañ japp du infraction fekk infraction la lool bu ci karamé dinañ ci waxtaan waye bu luñ ci ñëw rek ma am tuuti luma leen léral ci li nga xamné tay rek yegnaane woto won nañ ci ben réunion ci gare de Touba Heliport mu jëm ci walu élection union des fédérations de taxi de Touba may nuyu bu baax nak Serigne Aliou Sène gëwlu transport mom man ko doon xawa faté té kuñu war di ziar la ndax da fay xar di wëlëré sa su ne itam day woté di ñaan ak di ñu ñaax ak di ñu digël vraiment ñu koy contané di nuyu ahlu transport yépp de ko tek loxo président Baye Ndoye Union de Fédération de Taxi de Touba yalla dogal na janvier 2024 ci lañu Abdul Ahad ka wolu won bolé won ñu ak ki nga xamné moy Moustapha Dieng directeur administratif et financier ci mairie bu Touba biñu dajé ñun fédération yi fi nekkon boba ñetti fédération mo fi nekk bima jité bi Pam Ndong jité ak bi Matar Diaw jité binu waxtane ak Moustapha Dieng mu waxnu mebe di nga xamne mom amna ko ci secteur taxi fusku yene and ak nun ak Moussa Mer Abdoul Ahad ka ak maire bi muy mbollem conseil municipal ak administratif bi administration bi nga xamne mo nek maire Touba mu waxnu ne dañu bëgg organiser li nga xamne moy secteur taxi bam teggu ci aw yoon pecc xoo gi nga xamne mo ci nek itam ñu jël ko ci bi lolou amé am ay mbokki président garage de taxi ñu jël cadeau wax ko ni ñun de dañu bëggoon ngeen ségg secteur taxi ndax dafa bëri ñuy taxi te duñ ay taxi maam liñu japp na nak mo koy ségg moy ngeen défaral ay carte yo xamné ku dul taxi maam duko am bi lolou amé Moustapha Dieng da wax ni li nga xamné mom lañuy diggal ñun fédération yi fi nekkon ci jamono bobu ñetti fédération ci ñetti wër yu ndëkk yi ndax daf no wax ne dañuy def lepp lu ñu waxtane ba teunk ko dañ koy doxal diiru ñetti wër bu ñetti wër yu maté ñu dajewaat ci mairie bi évaluer su ko défé tégaat leneen di laat app ñetti wër buñ défé nak 6 mois bu ko défé mbiru quartier yoy yépp dina fété bor ñu jall ci leneen ñu waxon nañ ti ñetti wër yu ndëkk yi nañu recenser mbolam taximan yi nekk ci garage yi taximan bu nekk nañu jël aw turam aw santam numéro permem numéro carte d'identité numéro téléphoneam adresseam ci Touba ak adresse garage bi nga xamne ki la bok ci secteur taxi ñun ñu imprimer ay fiche fiche yoy man mako imprimer fi ci xey rek ci batti bi ndax bi lolou amé nun dañ né ginnaw li ab liggéey la bo xamné lay laaj ñu wër def campagne de sensibilisation waxtaan ak taximan yépp dem ci garage yépp ay moyen la laaj té mairie bi joxuñu ben moyen ñu né kon président garage taxi bu né da ngay participer 10000 francs ngir wër biñu wër mbolam suñu féré ñu man ko té def amna ñu ko joxé amna ño xamné joxé wuñ ko recensement bobu def nañ ko ba djebal ko wa mairie nga xamne kon liñ wax donné personnel ci nimako déggé wala nimako xamé man ci fédération bi nga xamné mom la jité dunni taximan ak témer ak ñen fuk ak nangam sen lepp mi ngi mairie bu Touba mu waxon na itam ci ñetti wër yi da ngay ni taxawal liñ wax union des fédérations de taxi de Touba da ngeen koy waxtane bu ngeen mané am consensus mo gën bu ngeen ko mënta am ngeen def li nga xamné moy élection ku jitu nga xamné ki moy président union des fédérations de taxi de Touba benen bi ci top mu waxnu né fess nañ yéné wër Touba ba mu daj ñom wa mairie garage bu nekk ñu xol fa mu nekk bu dé fu mu wara nekk ñu utiliser ko bu dé fu mu wara nekk ñu xamal ko ni fi mëno fe nek budé fum wara nek la mairie dina jappalé garage bob ci mu am bar bu bëggé ribiné buñu gisé né mën nañ ko xëccël ribiné ñu xëccël ko ab ribiné ba ci garage bi dinañu indil itam manam ñi nga xamné ñoy microfinance yi mutuel yi ak yoy ngir ñu waxtaan ak ñom buñu ci gënal ñu tann ko ñun ñëpp ñu liggéey ak mom dinañu indil itam manam ñi nga xamné dañuy yëngu ci walu mutuel de santé ñu xol ku ñu ci gënal ñu and ak mom liggéey ak mom ci walu mutuel de santé li lañ ñu waxoon ñetti wër yu ndëk yi ñun liñu santone def nañ ko benn bi def nañ ko moy def na recensement bi ci ñaarel ñettel wër bi mo doon déposer li nga xamné ni moy carte yi pour taxawal union bi nak yalla dogal na itam biñu démé ba nga xamné ñun ñaari fédération yi déggon nañ pour taxawal ko taxawaloon nañ ko ba man mi ñu falal ma comme président union de fédération de taxi de Touba biñu duggé itam ci ñaarel ñetti wër yi ci lañ doon jël photocopie permis chauffeur yi sen photocopie carte d'identité ku ci nek itam ak sa juroomi témèr ngir déposer ko ci mairie Touba man déposer wona jouni ak témèr ak lu tégal man japp na né sa lima duggal ci recensement recensement sa mo upp lima duggal ci carte wa lima duggal ci recensement upp na jouni xamatuma limé upp nako carte yi liñu recenser mo upp li déposer carte té lu bari dess na kon lolu luñ waxante won la ak mairie ba fi may waxe yeen itam carte yi mom batay fété gul bor té mat na ñaari at ndax janvier 2024 lañ commencé won ba ñi ngi ci mai 2026 mais ba fi may waxe yeen sax li gëna yéme moy biru carte yi danaka man ma ci nek di wax waye déggato danaka kenn ko ci wax té dañ ci wara wax ndax ñun ñoo demone ci garage yi doon waxtaan ak chauffeur yi ci ndigalul mairie bi ci ndigalul maire ba convaincre leen ñu jël seen ay photocopie joxnu ak seen juroomi témèr ñu yobul ko mairie bi kon biru carte yi duma ci tayi di wax dañ ko wara ligënti mu fété bor lañ ñu ca waxoon moy buñ ci noppé dañu def ben arrêté bo xamné police municipale bi dañuy contrôler carte yi ku ko amul ñu japp la fourrière la faylo la 28000 fourrière la faylo la 28000 lool lañ waxoon mais ba tay lool defaguñ ko ci walu union bi itam biñu démé ba bu yagul président Baye Ndoye woñu ab réunion ñun ñi nga xamné ñoy njital fédération yi fekk nak dolé ko na ndax amna benen fédération bu ci dolé ko bo xamné Abdallah Diaw moko jité ay garas lañ yo xamné ci man lañu bokkon dem bam yag ñu génn ber fédération jital Abdallah Diaw binn woy itam ñu proposé ñu pour ñu dem ci li nga xamné ni moy élection wota bu ñëk ba sax du proposition pour ñu dem ci élection Baye Ndoye bam ñu ñëkke wo daf na wax né union bi mënuta ñak taxaw ndax dafa am ay projet yu wara ñew ci taxi kon faaw ngeen am président lu bare bari sax ci waxtaan wi da ci xajul waye même bi nga xamé né ñun taxawlon nañ suñu union ñun ñaari fédération yi bama commencé won di out kay di ba kay di yobbu won nako impôt demen bañ enregistrer ko mu wara dem tribunal pour ñu défar ñu reçu de commerce Abdallah ka dafa woté ab réunion ci digënté bi pam dong wax né mom kat li ñu def andu ci ndax yegu ko nim ko wara yegé maire nañu kon da ngay ni arrêté manam mbirum kay di dina len wowat waxtaan ba ngeen mëna déggo su ko rebe ngeen continuer ba fi may wax ak yeen wowatunu waxtaan ëpp na at kay di dafa muju nil ñu tekku de ko de dem nañ fi ci Seigne Mahamadan ci dem go xamni dam guddu guddu go xamni mënu ma nitil yépp Seigne Mahamadan itam waxtaanon ak ñun ban d'accord ci kanamam bañ falon man mi comme président fédération de union de fédération de taxi de Touba bam wo sous préfet bi nga xamné tay wax nañ né day dem mu jox ñu rendez-vous ñu xey dem ci mom pour mu waron ñoo jappalé ci walu kër yi mu récipiser ak yoy pam dong delu wat ci Seigne Mahamadan wax né mom d'accordouti liñu teunkon ci kanam Serigne Mamadou Dame te fekk won nako pour wax leen rek fu bare bare bare jaar nañ pour ñu mëna waxtaan suñu biir amu déggo suñu biir ba mëna soppi li nga xamne moy xarkanu mu taxi ci dëkk bi bay ndoy nak bimu mujjé wobu yagul wax na dafa am projet yu wara ñew ci dëkk bi kon union bi faaw mu taxaw am président bam ko waxe ba nopi dafa wax ne matar dawla tan pour fal li tax may leral li dafa am ñom da ngay degg ñaan pap sek bu ne top na ci ginaaw bay ndoy moy njitam gëmul lool ndax bay ndoy day wax ne nañ def li mu ne duñ def li mbokki degglu len bu baax li ma len di wax bay ndoy dañu and bo xamne and adina la ak alakhirah way adina ji nak da cey bari adina ji da cey bari nañ ci bayi xel bi nga xamé ne bay ndoy wax na né légui dama bëgg ñu taxawal union bi matar jaw mi la tan pour jital ko dama na ko non lolou mënul nek association du ni lañ koy taxawal té ñun li ñuy taxawal association ndax buñ noppé dañu outil recipicé association dafa am nuñ koy taxawalé li nak bima koy wax baye pambay ma nga fa seigne cheikh mbouj ma nga fa ñeneen ak ñeneen ñanga fa manako association kenn duko taxawale ni dafa am yoon wuñ koy taxawale limal len association niñ koy taxawale bamu jeex ndax biiru association yalla dogal na ñima xam ñep xam nañ ne mom amna ci xam xam ndax benen association yi nekk ci dëkk bi seen borom bañu def ensemble dural ma len organiser ma len taxaw bañu am keet rawati na ki transport ko amna luma ci xam bi lolu amé mu na kon légui da ngeen di waxtaan na len bayyi ngeen waxtaan bu ngeen deggo ngeen fal seen nit wax deug yalla makoy santi tol diko geureunti lol mom bayyi ndu nax bam beugé li nga xamni ni mom xalaatam la bëgg bëggum la manako li munta nek daf no bayyi nak neñu waxtaan len bañ waxtaan ni deggo wuñ ñu woto wat benen réunion ni légui dañuy dem kon élection légui nak élection yi niñ ci démé dañ koy waxtaan réunion bobu bayyi bambay ñewul mais mourou mbay la yabalon mourou mbay mo ñewul mourou mbay mi nek ci urbain mourou mbay mo ñewul ibrahima sall secrétaire général ma nga fa won président bay ndoy ñun ñi jité fédération yi ñanga fa won ku nek dañ la xon na la andal ak kenn boy ñew bi ñu yewé ñu né élection yi pour ñu dem ci ca yoon wu ñëk wa wi nga xamné sa mo jitu réunion bi may wax dañ na won bindu bi témèr taxi man bu nek da nga ñew garage dakar bo ñe dang fi fekk ce registre gaz ba nga bok ngi bindu joxe témèr man leen man lool mum d'accordu ma ci ñu ne caution 100000 man d'accord na ci caution 100000 waye bindu joxe témèr d'accordu ma ci matar jaw d'accord pandong d'accord man leen ginaaw yeek ñaar d'accord ngeen kon dem leen élection man dem mu élection yoy muju ñuko amal yu muju yi dañ ne taxi man bu nek da ngay am adresse ci ben garage nga ñew ci garage bi présence physique bindu joxe 2000 francs caution 2000 de 200000 man len d'accord na ci caution ñu ma bindu joxe 2000 man len d'accorduma xam ngeen koy bañ témeru d'accord ci 2000 francs man len d'accorduma ci 2000 bima ne d'accorduma ci bindu joxe 2000 ñaari candidat yi d'accord nañ ci parce que ñett lan man len ginaaw yeen ñaar d'accord ngeen ci baxna kon fekk ci na len ci bima fa joge man dama wote réunion d'urgence wo président garci mbokal yépp fédération ñu ne ma condition yi ñom duñ ci démé élection liñ d'accord dal moy président yi nañu bindu joxe 10000 francs bu jour vote ba ñom président ñu dem voter yi loolu lañ d'accord waye membre yi mom mënu ñu leena yobbu gar dakar ni bindu di joxe 2000 ndax amna ci ño xamné mandat journalier bi joxe sen garci donc pour ñu joxe ko problème amna ci ño xamné reçu témer yi ndax ci sen garci kep pour ñu dag ko problème kon bo len bëggé wax né dañuy dem gar dakar bindu joxe 2000 élection ñu déma taxi man duñ ko non man len ginaaw yeen yeena ma gëna jégué taxi man ndax yeene président garasi té loolu la len taxi man yi wax liñ wax nañ ko def kon nak li ngeen wax dina ko bind ma bind PV réunion ba ma bind PV bi fekk gël nañ fo représenté yépp bind sous préfet bind maire bind président bay ndoy li nga xamné mom lañu teunk ñun ci sunu réunion bobu ku ci nek ma déposer ko nga défal ma décharge kon ñepp xamné man mbiru élection union de fédération de taxi de Touba man bokkuma ci duma candidat jappalu wuma itam ben candidat ba fi may wax ak yeen bokuma ci duma candidat jappelu ben candidat awuma ci ak defar awuma ci ak yak gemuma ci am tam gennuk yak lolou nako ñepp xam gemuma ci am gennuk yak waye nañu xamne lu toll ni élection union des fédérations de taxi de Touba ah man de amna benen xalaat ci ñu ko wara doxale ni xamne nak ñoko organiser sen xalaati bop lañ yor ah man nangul na len sen xalaat comme nima demé samay xalaat ginaaw nak ña nga ci yoon wa néna dañu organiser amna droit organiser ndax ak lu mëna xew récipice lañuy am récipice bañuy am itam man amna droit am ko droit bima amul rek moy lu tuddu ñom nan tuddu duma ko tuddu waye ñepp xamné nanu amé droit am récipice non la amé droit man tam am récipice té récipice boko amé am nga reconnaissance officielle bu état nañu xamné tam transport beaucoup ci 9 compétences transférées transport état daf ko téel bopam kon man nañu wax né transport fi ci Touba ki gëna doon kilifa gi moy le sous-préfet de l'arrondissement de Ndar amna nak yu bare bare ci ay détails duma ci dugg na bo ci duggé kon awuma ci defar awuma ci yak gi nga gima wax ni damay wedd sama bop bëgguma wax di wedd sama bop waye ñepp xam nga élection dama cey japp sama jambour dama cey mam ndax nga gis na dañ ko wara organiser ci façon bi ñom seen gëm gëm lañ am seen xalaat ak seen xam xamu bop lañ ci am ma am sama gëm gëmu bop ak sama xalaat bop li nak bu nga gisee ma diko wax ci rayu bi dafa bax ma leral ko ndax dafa bari yo xamne nit ñi ngi ko ci wax te xeyna ñak xam mo tax ñu ko ci wax ñu war leena leral bu do lo xamne sama digeunte ak baye ndoy kep kep damay dem birom tejj ak mom luma ko bëgg wax ma wax ko ndax baye ndoy waxtu mako bëgge gis dina ko gis te luma bëgg wax dina ko ko wax mayna mako ci bopam mais li nak day lo xamne dama ko bëgg leral ñep ñep xam ko ginaaw ñaari candidat yu ko seex wax nañ ne d'accord nañ ba signé nan nenañ dañuy dem ci élection bindu bi nenañ 1 mois lay diré ah kon yalla na len yalla defal jamm yokul len sutura def ci élection yi jamm ba niñ ko bëggé itam ñu amé ko nu kawé sen ndort waye li nga xamné itam dafa am ñukoy wax itam ma léral len né lolu nekul amna ñuy wax né pap sék ginaaw bokul ci élection yi kon mom lepp lu ñëw ci dëkk bi ci walu taxi du ci doon dara lolu mbokki ay waxi ki la rek waxi kasaw kasaw comme ñu ñukoy waxé lolu waxi kasaw ko lolu ñi koy wax xeyna seen ñak xam mo tax ñuy wax mais dama bëgg ñu xamné mbirum taxi fi ci Touba li fekk may doon li ma doon ci Touba ci walu taxi kenn mënu fe duggal projet taxi buy ñëw ci secteur taxi te duma ci doon dara lolu mënu nekk mën na leen ci indil itam ay firndu yu bare bare bare bare mais duko jar ndax li may wax beur nañu nek secteur taxi xamne ndax rencontre yi nga xamne amna ci digënté taxi Touba ak Situt lama ca xam lama ca fekke lama ca téwé ak lama ca bind ak bind yi ma ca yor mu duggé Situt kenn yoruko ci kenn téwewugo ci lama ca xamé kenn xamuko ci kon nañ ci bayyi xel kon ci walu union de fédération de taxi de Touba lool la ne won na ko ci wax bu ko defé nak ñepp xamé ko non xamné luma don léral rek la ah ñu jappé ko itam nonu bu ko fay nak li nga xamné mom la lañ dundu ci ndotélu émission bi muy lu jëm ci li nga xamné nak moy ñapp yi nga xamné da fay dox ci digënté suñu mbokk takkéder yi ñaare ak lenn ki chauffeur ci ndax bu yagul rek am na ben chauffeur bu ma wax né dafa dem changer ji permis de conduire bim ko changer ñu jox ko keuyit bo xamne mom la wara jeli waté permis keuyit bobu ci lima xam man amna droit dawal ci ki nga xamne nak dafa dem passer ji permis de conduire nga xamne mom mi ngi doga passer permis amugul permis ñu jox ko aw keuyit ngir keuyit wowo da koy té ba permis ba genn mu dem jeli ci permis ba keur wo munu remplacer permis bi munu ca dawal deret koku day tok xaar ba permis de conduire am genn mu jot ci doga saña dawal mais par sec bi nga xamne yoron na permis naka jek di dawal permis jeex mu dem def lim wara def bañu changer ko permis bi jox ko keet ngir mu ñew tok dir bu gat jeli permis keet wo amna droit dawal ci